كم يعرف لكم سمعتنا اوف كورس جميلكم ولا ديت بلنا يا ابو هايلي اوف كورس ابو هايلي خفتن حد حيالات دمس اوت زنبرت وال زلا حجونا تفاس جو كانوا يحوانا على خبيته وتس اذا حدش ولدنا تسبل اي ثينك يو نو تذكرونا تاع ماتي مزحت غزي اتعب يا خابي نيركا كمزي ناس مرا خضر فخلو ويمان واري خزار كذر فخلو ناس مرا تعبي تيدرفو ننات ما تعبي تلو فكرسا باهي لخاب كدس لازم برا تعدمية اشه الادمية بزعبا ولودو شعبية كوتاس بحافش وتي كسايت رديو كم خون تدي قطمي مبزح تما قدنا ورو ريليد قورو مستقادل تي امالتي وفكرس تي ريفلكت تدنا وروتو أبعال سمانهات سوعتات بزعبات ملكات اوف كورس فيديو سريحة هاي لا ابو ولديت بليان وخلهم لا تذكرت كزرفت انا حاب اجمير لكم الله وال اذا بتشري لما انت نحرا صور كل مسكري خا وقعب صحنا وقعب صحكم نعمت كريستنا لما انت مسكري اوف كورس سيلبريت كورو بزحت لويكم هابي هوليدي نابلكم ربات اوف كورس بزح حلفسه كراب زنبري نايم حبركم ايكاك حفشاوي أخيبا سبيشال ميتين نايب حق بزوش سبت حقوي سوت سيزنا باري سراح درقا ساعة شدوش جميرو سقاب ساعة عسات حدا فرقان يقيدو تي مدب which is almost 5 hours to close to 5 hours so I think تي زعابي ما بتاب زحلف اوانون قليز الكم ياري دحلف سنبت سلام تايسب مات يمريتو تزعبي مسكانا مالتي يسبون مكفالو مسل مفلات زعبي مسل كان مفلات مالتي كرمي مسل اوف كورس كتفل در ردي تكلوا قالوا ابزو خاني تقورو مرجعتات سلام مبرات الكا يكون كانت مرز سلام مبرات الكا تمرز كانت صاحب كتا عساكا خيدي عدلاني اتخونكا دو دحان دخوني بورد تمرز خيل وي سبات كتمرز تغلو لو تخمسو زخولو وي دما كسرحو زخولو بتحارو غن كاف تفلالي خنري اخدنا جس سلام رات الكات مريز كاون كتا عسكا خاي سلام تاي مريز اي اختي بدي حاجه تمثل كام انت كمان قداسي كل ما مثل كم فلات مالتي اي ثينك افتر زنا بري اخواتات سخفتاتات نيري زي زي محضر هذه 4 عام بدي طبصابن بدي اخي بان خري بدي مرجع كابت نورم حل في لود وصيو سقا بكورت تقدير كاب اخي وقت قبر كل خاب تعمي كورت لي كم ايرتران تبوا اسمع كانيو نابين خيد علينا هون كفت حدا رديت كل ورنا خل مالتيو نزخونه كل غزي اب حلفايت نبرني خا انتي تمهيرنا خاو تسمعتيو بمراطو بفلاطو اغداسي شو عت سبع تمريص مالو خمس حبركم خمس حلفه سمون زمسا زياتكم كان 39 معلتي نزل خوناتات اوريتين ديو مصفاف ديو بايلو ديو بزح نغرات حقفتاتات نيرويتي محدارة ولا محدارة تحقيقون ولا تبايلو بعلون دقنا ترايو كرداء دلو ردي دلو حبر تسب كتفتر كل قزيه قوس قاس كتبرا لكا تخونا سب حالي ما حبر كساتف قلو ويمنبر كخون كلو سلم تاي ساتف هلو مفلات اقل داسيو اتحق تات كاخ خمي تغيير كات خيد ديخا هلو ديوم ووش دوكس ما تيسين عود رايو اما خرت اللو ديوم كل قزيه ودك سابات اتن كنري اخلنا حقي دي دا اسرنا حق خا مني ديوس برو اف كورس حبر تسبيو ولا حقون وصيو نحر تسفلو قبل يقولون نحر كوينو لرلون كومينيتيز ولا بهاجر نبعلو نحر تي تدمت تدمراح نحر نو كاب حق توصل لهم تدايلو تتمريج اللو أكل كقاقة خلي وزوح نقرات نحر تقاقة لخالي بولوسب نحن دل لخمس لو خلي بتفعل عليهم قدي بحمات رح يكونن بدي فلتاتهم كخون خلي وحدا سب نحر أنا دار قرام مدبسي كل كزي كتبو على حسب تيدني أنا خا كل جزيرة ما تبغى خلاك إلني جهات كله نيو. product مش عليكم product في دخانة أنا قفيت هذا مزاج كخلو تعرف اللي ما قد له سواء بزخانة مسرحي علو إذا خاز عايز تمارس نمرة تبغى تحلف هاي كلام elections نمرة بزوج عرضت ليها بوحرة سبات نبي نقدر بتحوب زحتكم زقون زلوا وياهم إذا أنت مريض أم زلوا خاكم زقونو أنا قد نت عبس رح اللوم السوام طرح يكونوا قلنا زنا قرب زنكم سحور خلوا دول رويت فتات لنا أنا خم مكيل كله إيرتراوي ويلو ما أفتقون نزلوا نزلوا بصحوك تحقق جوزهم نزلنا قرات فيفو كلا أجزي أنا خيد قم ثمال تجبري عشاعات كفيلك بسال سي أكل أخي بعد تتوي أخذ جورا أرتلي كمية طبعا حفرنايو زينا قرات زي أو دفنا لي كدقة ما يقولون
أبكال إجزي definitely تماهرنا بخمينا صبوق الخيط تلسرح بسرح المسجينو تساقمات نقفتات الليو معرمتات الليو تساقمات الليو ولا تساقمات الليو خبت حرق عندنا أخوة خبت مكرة الليو دخونا نقر تساقمات كله خلو ولا محبركم ليه بشارش الليو دخونا تحتات كله الليو بزي قدس أبزا حلفة أوانكو أسو أقرو نيرو أبا ناي وستن كانان أرقورو ناي إرثنان كنيدين أو بأس نيرو أو تبأس سبت حرم الله أنا ونيري بحوي حفت خاخت قول فويت خلنا جيجا I think من هاتيري تخري أخر لخو بحقي سبك تحاسك خلال الله سب نحر سب حريمو حقي ترحيم زي حووها يقدفونو حدب على الحذر قول عزو الله نحر رؤسو تحريمو وعينو نغيرو حوي حفت خاخت قول ندرو رو عد حقي خاذ الله إذا عينت بهالتات كاخل لك زي ولا بس سارة رح محبركم ليو تشارج تجي تفال علي محبرات نقوبرو سب بدخون النقرات نحر proven كونه أنا حنت سأل عن تيا unproven allegation شو الكلام يكونه وسيدي وسرقيه تجاقي ذي كونه شو بتاعه ذي كونه مزراب جوجيو كم حبرت سوون كفرنا خلا الله جن هذا سب عب كوميونيتي سريعه تمار ربع تعمل ديو كرميز الله وديو نحر تفقات ترايو زي قدس بخماي تفقات عب هزبك ما تخلا الله السبب تحت تخون الله شيل لكم كله يبلون من تأكد جميع إذا عينت بحرية تتعلن نخم إيرتراوان أب قلت قلت بحالتات كخون خيريو شما قلت إخام افتح أب عد حقيقن نتيز تقورو دلها محدارا تبقى يكونن بركز كدقامي خال عيون ساسايم كدقامي در حالة سبقن تحتاتي ترخيبو جيقاتات فتسيمو بتيز قلت أفور أنا عسد تغش نحرات فيه بدا عسد تغش خمال ساخ إلالني بزي قدس بنسالي سريحي قلت إيرا أنا سبت حريمي أب نداشايديو أب نباردو بحق قحتت كخيل على لني بركت صباح كده معني لو مش ما قال لنا دحر عري أمني صباح كده معي مش ما قال لنا أفترحي أفتياجن أبركر دلخ نعان خجبر كات كلا سب كده معنا تاع جيجا أكلني من تاي أبركر تأطول له حسب دحر حريم كا حلفنا توصل على قناة سب دحرم كايو جي بعيني هفتان بهل تازلنا وحاو خان يقدر فوق مزو خوني نو إذا وساني خوستا خلوا حارس بكدفرة كخلوا مغا أبدا سيخا قلفت سامي خفتهم كله بفلاي فلاي بفيزيكالي مهرا من قلن حقت راح أخو مهرو زخل حقت راح أخا أبو تقوت حزو زخل unfortunately that's the society that we live in because بحرياتنا ونكاير يو أب دقة مستمز أب دياسبورا مستمز أنا تفعل لي بحريات هنا لأنا مستمز يهواتينا قن بحريات تفعل لي سلزل لنا كتمحلا يتخدنا خاب كله حاو خالك حدا سب أب قالت أجمع دولو منتال ديو تفلا لي نقر كله خلي سو نتانت بدو خمسات دولو خنتايو أب زخونا محضاراتات ممكن سرح خلنا تي دمراح حبرة سب كحاتت كخلا اللوو قنزب قدلتات تليو كحاتت كخلا اللوو نايمان ريحنات حاقفتات تليو كحاتت كخلا اللوو كورن كديم كخلا اللوو مثل كله اللوو نتوسنا سوات قليفكا أو مرحنا لو يوم كتبلك تجاوجي ولا كم دك سوات زي ثلاث نائب حق يسرس من قبره لدلنا نمس أيو كم هرنا زجوا بونا جراتيو حجون عبي كوميونيتي زلنا إنزو كوميونيتون إن دحرك سرح خوينو بتخكل تحتات النتن بورقة تدخيدي أخيبا جيرون هزبي كملس كخير خلاه عبز حالة فزنا براي كملس سوداي كل محضرات نيرو أنا خم ميديا خمان أكتب كبراي كألكون نيره كفت حالة أجاب نقد من النبرة خم إيرتراوي مني خاص خاطر الخانيرو أبز عادي نمان ننتقل حتيت كايو ناتكافان ناتو فاينانشال ديسكلوز فلوتيو دحب أنا قريلا نبي خير الله أبتو سنة وانات بزح تسمع أنا قراتني رزيتات I think تطبق بهالتاتنا حزنا إتي أقداس دخان بحقنا قر كتحازل له كمهار له يمكن عند عبير رزق بقى ناقن كابز حبرة سب كل مهار له خا دفن اللي أنا خميكيل دعم من سبيه إذا خا كاب جزي أنا بجزي نتقي رسلك مس أنا سلت أنا حي نايب حق we have to كن مهارة لنا نفسنا خنا حتتها لنا عبزو خونا سب حلافنا تكنو سر كولنا نايب قدنا تسلم تايم سر حلو خبت حانت أنا ها خبت مو كروخ نوركم تخيني تقدر دي سبك سر حبلون عبدو خونا تكالات نمتاي تيوت بعلو اب كندا كلي لا يكون حضارة لك نابرة لك خلت سرح لك نزيم نتمع أول سرح دولو مسارح تخا نتسرح تدخمي أخ سب تقدر دي كابجاك أتونا تلكاو سبح كتكسوي بالك السون كأطيب ولن. ده قديدهم يوم تومين بحال زرب اخترف خلال الله. ما نمسب تقديدو عبد خانه. عبد نبي تخسانيو. عبد نبي كومينيتيو. أتفعل عليه محبرات كأطخ اللي يقول لكم كجوجيو. بلو بيكسر رحنيو.
እንጂ ብልብ ደይ ስራሕ ካሰብካ ኣብ ውፅኢቱ ትርእዮ ኢኻ ንዝኾነ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ዲስካሽን ዘድልዮ እዩ ዓበይቲ ሰባት እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከምፅየ ብዛዕባ ዝንዛረበሉ ግን ኣትየነ ዘለይ ኮንግራጅሌሽንስ ነዚ ኣኼባ ተኣከብኩምሉ ነቶም ዝሰራሕኩም ቅድሚ ሕጂ ከዓ ኣርባዕተ ዓመት በቲ ዝሰራሕኩምሞ ስራሕ ግዜ ደጥፋቅኹሞ ክምዝገኑ ኣለዎም ንምንታይ ቀሊል እውን ኣይኮነ ብዘገድስ እንታይ ጌጋ ፍፂምካ ግዜ ተጥፋቀሉ እውን ብዙሕ እንድሕሪ ነይሩ ናይ ብሓቂ ክትምስገን ኣለካ። ብዝተረፈ እዚ ሃዋህ ትርእይዎ ዘለኹም ሕጂ ኣብ ናይ ውግእ ናይ ኢትዮጵያ ድካየድ ዘሎ ናይ ሸውዓተ ውድባት ብሓንሳብ ኮይነን ፋኖ፣ ሕወሓት፣ ኦነግ፣ ኦሮሞ፣ ዓፋር ተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ጠሚሮም ንድሕንነት ኢትዮጵያ ንዝብል እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ምንቅስቃሳት ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ትርአ ኣሎ። እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ንዓና ከምኡውን ኮንፍሊክት ክትንክፈና ይኽእል ብዓበ ነገራት ንምንታይ ኣብ ጎረቤትካ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ተድ ፅቡቅ ትክድ ሕማቅ ተድ እውን ኢንፍሉንስ ገብረካ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ እውን ርኢና ኢና ኣብ ስርዓት ኣብዪ ኣብዝ ሓለፈ እዋናት ካብቲ ፅቡቅ ድገበሮ 218 ዝነበሮ እቲ ናይ 20 ዓመት ዝነበረ ኣይ ውግእ ኣይ ሰላም ፈቲሑ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ናይ ፅቡቅ ሪሌሽንሽፕ ክፈጥር ክልቲኡ ምሕደራ ሰሪሑ ካብቲ ሓደ ፅቡቅ ክመፅእ ከሎ ድገበሮ ነይሩ ናቱ እኒሸት ናቱ ዕላማ ግ እንታይ ነይሩ ንዝብል መብዛሕትኡ ሰብ ብገርህ ልቡ ናይ ሓጎስን ብፅቡቅ ጎኑ ስለ ዝረኣዮ ናብዚ ንክበፅሕ ይመስሎ ድሕሪ እዚ 3-4 ዓመት ካ ርኢናዮ ናይ ዓሰብ ናይ ምውናንን ናይ ምልክነት ኣካይዳን ናይ ብድዕታትን ዳርጋ ናይ ናፃነት ኤርትራ ደይምድጋፍ ኣብ ዘረባ ብዕላው ተዘረበሉ መራሒ እዩ። በዚ ብኣንፃሩ ከዓ ንዓና ፅልዋ እንታይ ይገብረና የስ ኣብቲ ምሕደራ ዝነበረት ዝግበር ዝነበረ ርክባት ኣብ 218 ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት እዮም ንገብሮ ነሮም ካብቲ ዝሓዝነካ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብዚ ባይቶ ስለዘይብሉ ቅዋም ስለዘይብሉ ብውልቀ ሰባት ፕረዚደንትን ተወሰኑን ሰባት ስለድካየድ ነበረ ህዝቢ ኤርትራ ይፈልጥኒ ዝኾነ ዓይነት ክትገብር ከለካ ካብ ዝኾነ ምሕደራ ኣይኮነን ኣብ ሃገር ክትመርሖ ከለካ ካብ ገዛካ ውሳኔ ክትገብር ከለካ ንበዓልቲ ቤትካ ትርየማ ኼርካ እዚ ናይ ውልቂ ኣካይዳ እዩ ድኸይድ ዘሎ ውቹ ናይ ውልቀካ ከም ትነብር ዘለካ ኢኻ። እዚ ከዓ ኣብ ክልቲኡ ተራእዩ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ምናይ ትራእያን ኣዋላ ብኢትዮጵያውን ተራእዩ እንታይ ኢሉ ኣበይ ዓሰብ ክንካፈል ኢና ክብሎ ከሎ ኣብ 218 220 ዊዶኖ ወር ሃፐን ዜሮ ግና ምንታይ መፂና ስለ ናይ ክልተ ሰባት ስለዝነበረ ኣብዚ ኩነታት መፂና ፀኒሑ ከዓ እሱ ናይ ዓሰብ ናይ ምውናን ፉል ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ዝብል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገራት ካምፔን ክገብር ፀኒሑ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ናቱ ስርዓት ከይኮነ ኪኖ ኤርትራ ይኮነ ነተን ውድባቱ ንዑ ንቃውሞኦ ዘለዋ ብድሮን ዳሃርመን ዘለዋ ከይኮነስ ንኤርትራ ናይ ምውናን ብዓለም ከማን ተኾኒኑ እዩ ብተፈላለየ ሚድያታት ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ከምዘይኮነ ኢለን ገልፆ ግን እዚ ናይ ጥዕና እውን ኣይኮነ ናይ ፓወር ናይ ምፅናሕ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክመልስ የልካ ትማለትማ ከም ህዝቢ ኤርትራን ከም መንግስቲ ኤርትራን ገበረልና ኢለን ድጃሃሮ ዝነበሮ ብኣንፃሩ ከም ሃገር ከማ ናይ ምእማን ኣብ ሕቶ ዘእተወ መሪሕነት እዩ። ሕጂ እዚ እቲ ፅቡቅ ኣጀማምሩኡ ንዳሓራይ ኣበይ ከም ዝኸደሉ ንሪኦ ኣለና። ሕጂ ከዓ ሸውዓተ ውድባት ኣብ ሓንሳብ ኮይነን ዳርጋ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ብክልቲኡ ኣፍ ደገ ብናይ ፋኖ ብኣምሓራ ከምኡውን ብትግራይ ውግእ ከም ዘሎ ትከታተልዎ ትኾኑ ይኹም። እዚ እውን ክንግንፍል እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክንሪኦ ኢና። ሆፕፉሊ ኖት ኩሉ ግዜ ክዛረብ ኣነ ብውግእ ድፍታሕ ነገራት ሕማቅ እዩ። ሰብ ይፀፍእ ናውቲ ይፀፍእ 00 ከዓ እቲ ብውግእ ደምፅእ ፍትሒ ከዓ እንደገና ከምኡ ይኸውን ናይ ምልክነት ኣካይዳ ይወስዶ ማለት እዩ። ንዝኾነ ንእሽተ ብዛዕባኡ ንዝምልከት ንእሽተ ብእንግሊሽ ተቐዳሕቲ ቪድዮ ከሰጋግረኩም እየ።

عدي فوري اسكخ مرقكي مرقي مرقي زي هباكي هزبغي هو هزبغي كاب امريكا انا باغي ملس هزبغي كاب اوروبا انا باغي ملس كاب اوستراليا كندا هاجرات افريقا وانا باغي ملس كم هاجراويت كانتا قعصو دغيمو يتاكب على حد ما عدي هو هزبغي كاب كل هاجرات كون اهجرات نباغي ملس كاب هاجر تيك توك زل هزبغي جن اي ملس بس اي كاورويا زل هو يقولون تاي مخابس صاركو يكون كن دحيت زملش يخولي انت لك جن دحن ملسيو عديك اولد كين من تبيه هو هزبغي نباغي ملس بزعز بغينا شاب يصفع قلت خمي تقريفو ميت خمي دي أبي أفغي يسع ون اللي حقري أها خابي تزبان تولي دوك ساب زموت أوقفا خوينو زمال كعزة ليزا نساون تريو عبليزا يقبرك كويتا وخن اللي نهزبات ريو عبليزا يصور كهاجري يصور كهاجري كبهزبا عدبيو عبسدت وديو رقبرز مزعا يصور كهاجري كبسقنا عجا

تمرق أكي مرق أكاها قري عدي بلين عيني تبارخ اللي اسكي أبخي كل يرخب عدي عد تاريخ عدي عد زانتا بالغي تاريخ كسور رقو سنة قبنيا تاتيف تارالكي نظام تأكيونا شو نسرح لكي شو يبلالكي إكاون تغيس السنو مهرات كي ألاف يغنو هو بيت تمرتات كي كوليجي تات كي البرستات كي ودريس السنو كم بولتكا هكرنا

فوت بوتا سرح لهم. تقبار ماني كل جزيء كسكسي. نيبليو زربا زربا زغوساسي. نيبليو انترفيو بصراحة نقصي كيف لقمة تان زربا بجبتا. صراحة تحت ماي. كيف لقمة تان تماري. كيف لقوة شو أنت انترفيوا. هل تزغاسي تان أبي إسرع عمدها. من يموغم تقبلت اندعي عدي بلين عينين عبيتو هسبيتالات بوكسي عكبتناتات ناشتو كلينيكات متان كتك على غالي غاب كل الحمامات سومن سومن يوصوو قمنا يداويت ايوب كوميتا لعنق لقي عدي مدبرت عناتات

0: ومهورات لك أو انتغيه قبل بسبب يحضروا أزبي أما أسنو وطرو يسامنو أمبر كم درفة تقرينيا سمون تولي عما يدفو بحق سرعة تنستو مهرو مهورات يفتريلكي هلا في النتاويان لك أو انتن يفتريلكي مهورات لك أو انتغيين عالم يخونو رأيا نزر كبا دكتور كام بالي دحنكي غم هاقا إثيوبيا
1: That was نيشتي ما سحقدم تاخويا بمراوي ولدو نيشتي تفيز نبري it was a good comedy actually one of the admired غوروت a few سقاب حجي دير أخو مرحاوي ولدو كفتم حدا من السيات بيريا نيشتي علميو تبقى يرجم الأخو ستان كوميدين كلي لاي كونن to make people laugh زغلالي سيبكو تسعسا غلل كابكو تسحق كس كلي لاي كونن سيبك لغو تسعق يبرنات وسنسفي برايت فلطاني خا so that was مرحاوي سموزاني هم كتسيلي أنا عسلت حموش تخفال أورماي بتقرينيا
2: سيبكا يودوني كانت إفاق تود إلي لناي فقر عام لاخ بلبيتا محتون كما أوكي يغني إلي مس بس حني سمعي كابزن تاي تريليون أقرار لغ سردل كبالكوا وعلى حدا أبو بزي كا غولفون تارلو نسون كشاي زمسل عسمرا غوالم غولفون يا مليا بلتني نايوش تهاجر في الرياتي تفوتونيا باللوكال مجاز موتي زمسلا وعلى أكوا من رجاء يوتيوب بغتخونا أبزا قد دايزيك نين سما معنينا كالغة كالا دانا عغاية دالي إزغة ما تالي أيو خوحت أنا دليلو كالتيف كام تسني حراي رومي قد داتي كالتيف ودادي أنا باخد دبخ كبلي تشاو إلا تني تليفون عاد سبوتا

0: تلفون مسعة أخوة نافيامي تاقلاي دول دول زبل سمعيت حدراني ولكوا سمعيتي قد تفوتونكو مقبار عبيني لعادتا تلفون العلا كدول الكا مسولكو أكوات قادي تأنياتات عقوقي لهم أتو بغرنو مين متيوم انتاي ترغبة بالكوام بزيكا شقر فتحي جوز متسا سبيلن كلهم ترانسپورت زدليو نورو نايندا راديو سبات ناب تراك بيك خدود اليوم نورو حالو جلّة قازيت أنياتات كاب أداقة حموسن أداقة عربن مرئيت نزر يوزن ورو جلّة باهل تاترخيبو زينا خسر حدا اليوم نورو تخال أي جلّة قازيت أنياتات دماء كاب أدي سابان زموتو واقايش كيدوم نخقبرو مكيناسي نوم تشجروم نورو كلونا الناب قدايو ببا أنفتو خبر ردالي كامي كاميران تيبن تشكيبنا خاب سنبل سقاب آخريها بإقرنا ندخول لنا خنسرح ديو دلّة مكينا خينو وهاب سبسلتانا يكونان أب كل بوتاد ما كم تعلش قرتن دلله. أب ساعتنا تزيمتينا خم كلب نوارد. كلن يشتيقون عبي أخيبا كاميرا خيمت زن كاسع أسهلن. درافع درف تزرب أي زرب. أكاب أخيبا أخيبو إجمر. أملاخ ما أسكننا أب كل بوتاب حدك زي خنركب. بس زلنا يا خونات التاريخ زوفرة خن سندات أجاميو. أنا دحرايح تطلوني. أب زنعو أب تخيلون دابل كام إزاز ترأي كونن نحنا هون سباتنا برمو نتيب إدوزنا براناي فيلم كاميرا نابباي تادر بيو بس مسارح يغان تايب أسل لكا كم زعانة تاباي كري إدلني بل حجل إلو بولكو كدر بيو خلو تقلباتو تزيتا مالي إلو كم زي العلو وسينو نبرا كورب تمكحت إزاتو دحرم عزمزام كأسلو والعلو انتا زي الإعلاني رو انتاي مقبر قندعي بوفوي تاقن الناس تنفسكمو نرزان مستنايك في الهجر ما أخلاق القلو ترانسبورت قتر رخبا نحتى تقوى نتوم غراز ماتش هو بالكوام كلو على سلطان نايزا هجر غراز ماتشي كأنياز ماتي في توراري دقز ماتي بلاتا باشا ترايو مليو انتايك قبر تشجيري بلوني كاموزي كونه قواد او غراز ماتش بحريات ميديا تردو او اي مسلنن كالتافي حتت من كسغاسا يقواد اسكين نحنا أنا دحر وين صباح نبلونا قريبون حجي سلست ما خاين بقولته في اللي أنا اللو بس أنا ماكينة سرح كيت سرح أنت تعرفه دحر تزحته تلو حته تلو بالكوم شعون شعو سلست ما خاين سرك سردو ليت سمعمو ما شيء من هذا عد سب سلطاني فوتونا خبرني قادوش قال تجمع لودي هري حتو مقرات راح زيكونا جنتي زلوا تجمعون كن رأيكم كلا لنا كروب تعجست ما يلينا بالكوم مو فان خوم عزر عربي بزو حي امونو من مسوت ولي تليفوني هالعلا ما في عمي تاقلا يدولكو دي حرسل استسعويت تليفون تلعلت هيلو بلت كم مدرافة مسيلا ابيو ادراشا انا قرتني من كبل في عمي تا سميناوي تصباتي كميك انيخي تسقايا لماريا مبهل تذكرن دو أنت هيدا نايندا من عقامي يجا الزارب النزول لوخ بلندي تسانيحي بلتني تسعوران دانس نسدك الزارب كلا بعين حلنا يترايقتني كمي بلكوا كم أمي خاتتعم بلتن لا سحرت أي زي أكوا ناي حماسي نسأل إيو لح عندي خاخة أنت هيدا طفيخة أبتيبي بزوح جزيه زريكا واي حاسوت بلت مو مليسا سحرت ندا بالعقل يختعل النزل لخي نو سنين دا موتسكوي أبي تعفت كونكي بلكوا وكوبات أسنانا متينا بكرم عيني تتخلا متين ما بزعدي ودو قالو عبي ينشتو حانت سن ترفت تعلقيت كي ترفت فقدو مقدي أسنانو من دا موتسو يمسخدو كاتريولو ليفي بوتا خمانا يمرتو كوتر شهد تموتسو ونكوميو اوه بلكو دمتا أمسيلن دا دقمكو نيو تبل زلات كيد ابو يموت انا خمو يبلني بلتني حساو دون قرون دابلكي بخشات الفوريد كلين شكور دون قريخه سلاي براخي همي يالو بلكو وي اي سما خنيخه اذا انت زي سميع خدا امو انت عينه تغازيتنيخه ابو يموت دون قرو غازيتنيا صباح سنبت كنمر عينه اذا خمان كاب ابو دابز عزز كو فيلو سلازي يركب اللي ينبر مرعنا زحلف سنبت مخونا نيرو بلت انداس حقت ابو دابي مچم مقبل ليخوم نبرت مأزز يخوم جنتكم كوين الله وانا نقر قن نكو حقوسكم عمرعكم قنا يترسعني مرعنا قن ابي تقبرنا يوحيش مباسيرا ولا سنيالا كما عمخم واي دونك اورو حاسيه بجخه حنساب حنساب سوق الي حسو ابو يموت حساويتي انت عينت سبيقن شكرا حساويت سحقت امه اشي كيحكو خو باسمرا خمي يقبرالو الاتن كونتات سرح تنفاس كاليوني بصباغي اخو قوس قنا دلاير خبكن يقر مكاي لذا ختمات الارينا تقبلناكم حجي كتوتونا دليكم بلتن اندا سحقت مع اسن الرخب بعد تخيديخا و مو ابو زين الرخب نابت فيستيفال مسمى حاجو تايك خير حاسي بلخو بعد مرعا من اللي صوت نخونا الليلو مو بحكي هي دا تتراتير كان شكورينا حاساوي تلو زغنكي وي دنكورو ابو يموت خيري حاسي بلخو اب قرقسو مرخبني ابو يموت بيكيني جيرا تسان حكاية شاون بارز حوي الى تليفون عجوتا حق ادخون حاسي هارقز اني نوركم والاس بدبلوماسي او قانقوا تعالي رح اقلي ما لتايو كاب بحجي هل غاد حزتني قال علمت بالزحوال سلامنتاي ابهل كم تاتوني ايرد انني زخونه خوينو زعبا فيا ميتا بزح كحسب زي رخبكن فريوزريهن شالك اسيوم سرق ابراهيم تتحيزو ماتو غنا مسرع خو ما صليو مني زخونه غزي يبلين ما نم غزي يقولون كلون غزي يشامو اتو غورح زخونه نتزلو اكوب سرحنا بكال اسب دربي ويهدم اها بلكوم نسرح كاترين ليتن نبست دما بلني فريوزريهن كنتي باس مراز بلساقوات واهيو ويزلو زيفورت وغزاوتن سيغريتونا باس مرايلن سنو عينو غزو بحباري السحق مستحو تروخا مليسو مسحق غبرو انتاي نسوخة بلكو نبست زبلا نگر سلزي ترداتن باستا زبل قال مبسات كاب زبل سورغسي زمس ايو كابو مبسات بسته نبست يوزو باستا تسمامي عكالو مثل النبولكو كابدو نفحح بلمو بقداو تفتفع بيلو زيت فتووكو قوانقو سل زيت فلتووي بلني نايم تاي قوانقو اللو ودي بلكو باقرموت تليان ويت قرينيا مزان قوانقو اتات قوون كلو دعميو بفلاي كلتا بكير نبيت دما زبالزة جيرو لما دونا مبسات بسته مقبن سرح تاي قبر مورد تساينو باستا بما يكيدني بحكيز بلكا كبد خانف حكا باستا ما يتجير كارلو انتاي خون ينفح باستا بلي عخاما يمستسد دما كومو خون ينفح مسبستكا كلتا بكير نبيت مستقبرو اللوغن تقبوقو يحكو قويو تليان بلبونو ايو باستا بلي عو نبيت السدي باستا ونبيت اكو زافاتشا بمبال عجو جو بللي تقبوق تيوريو بلكو سي ما نونش سولدي بزي غنزن تاي قبر إذا ختما دما سلي أخلوني تانا والد انبز بالقوان قاي فلتانين أنا دما كبدي أي خلانيني انتاي قبر أيكون اندي قاد سيوم بلا قوبا قوبا مويت بل بالقوة غنزب كتحتو نماتي خوم كم دي قوانكم تاسفاي قبر حجي سرح لاني بالقوة سيوم كم دوي عاد أبعتو قوليفو بسلن دا مريم بلاني مريم تردأخا بالقوة بجا خباق ويتانا سهل تبه لبلنان بلا فريو نتنزا سحقاي عينتو كحسن من داب بلا سب قال نقر حاتيتوني انبخبل زيك العشا بمخاني عسرا بر هابكو امو نزانا والداس مرا وقون كارافلن داوسركم جلاتم قباز تتقلفوكو لما انتي مخونكو من نيركم كاب بحجين اللي منينا ابو يموت بلا نسيو اي دابلكو غا بلا ني فريو ايانا سيوم قرم شغط جميل الله مسبلة تنسرع إلو فريو كي زارب من سيوم كفر هرحو جمرة فريو مفر راح سيوم عششيلو سقاق اياي شغط جميل الله انتاي قبر مثلك عدس هابا دويلو ندك انستيو كميزة امسلو غولفوج عمان بورساتاتن بحسرو اقارخي بالكنال لخمو كي حلفك نبلن أولدنا لما تفل تانيخا زلون زيلن قنزبن سدالو كاب ترا دوكوانات غولفوش عما بورساتات بحس فرواقا قزيو ترفنا بجبو كاب غالي انسي سيقاب سلاس عربع عبر اللي خص بيو كاب زعبي امبورت اكسبورت انتايرلو
1: Of course كسامو عصنا هون نمبر عصر تحمو استخفال اوروماي ማይ ኦፍ ኮርስ ነው ከጻውታ ጸኒ ሐሞ አሁን ተከታተሉ አትኩን ተስፋ ገብስ ተረፈ ረሳው ዳመት መስቀል ነአመንት ኦርቶዶክስ እንዳተመነኩ ነዝበረም ከታልኩና መስጎንኩ አዝመዘሎ ሰንበስ ጋብነ ራኸብ ሩይቶን ሐበሬታን ወድማ ነቅፈታን ተልኩም 4 3 6 7 6 7 5 10 ደውልኩም ትወክሰኑ ተወልዩኩም ብሩክ ሰንበት